انسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي، انسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

أبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: طوائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح، مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا

0: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار السبع نور وإيمان وإيمان.
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: أنوار الصباح الصباح نور نور وإيمان وإيمان.
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ، ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره والملائكة تصاحب أهل البيت وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباح صباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: هكذا مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام، راديو أرام أفام، أرام أفام ديما معك، ديما معك. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام أفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو ميرم اف ام.

0: كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيد الشهر على RMFM. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68. أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: rmfm.net
1: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: تسمعونا على 3w.rmfm.net على 3w.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن في سوسة والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: صبحية الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينة والموسيقى البنينة. ما لكن فاتتك حاجة، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
4: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمتان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيرة بنجيمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح الطيب المبارك نسألك أن تملأ قلوبنا نورا وأرواحنا طمأنينة وأيامنا بركة وتوفيقا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والرزق والسعادة واصرف عنا كل هم وحزن وضيق. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل جميل ووفقنا فيه يا رب لما تحب وترضى، وبارك في أعمالنا، أوقاتنا، أهلنا وأحبابنا. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا وأدم علينا نعمة الصحة والعافية، واجعل كلماتنا نافعة وأعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، صباح أمل، صباح تفاؤل. يا رب أدم علينا رحمتك وانشر محبتك بين الناس واحفظ أوطاننا من كل سوء ووفق الجميع يا رب لما فيه الخير والصلاح. اللهم آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت واحد من 8 حتى 11 صبحية الويكاند. رفقوكم على امتداد 3 ساعات إن شاء الله رب يكونوا فيها خفيف ظل عليكم، إن شاء الله نحققوا الإضافة، نحققوا الفايدة، نحققوا المتعة. رفقوكم كل من إيهاب ورابي في الإخراج، صباح النور، هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو. بعد شوي نعطيكم من أفون جو على مختلف مواضيع فقراتنا لليوم. مرحبا بكل اتصالات، تفاعلات، الآراء والاقتراحات على 71 134 396 71 134 396، والرقم الموضوع على ذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا كذلك بكل إرسالياتكم على 29 296 668، رقم الواتساب 29 296 668 هو رقم الموضوع. لو كان عندكم تحبوا توصلوا صوتكم رسائلكم لو كان تحبونا نتطرقوا لمواضيع تحبونا نتناولوها في مختلف برامجنا. لازمتكم هذا الرقم أكيد ومختلف زملاء نتناولوا إن شاء الله بدراسة والاهتمام مختلف المواضيع المقترحة وكل من زاويته واختصاصه في برنامجه يختار الموضوع إن شاء الله. وأكيد هذا هو إعلام القرب الإعلام الذي يركز ويسلط الضوء على مختلف المواضيع التي تشتهم الشأن المحلي. وين ما يصلكم صوتنا مرحبا بكم، خليكم في الاستماع. نخرجوا مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W ارم

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
2: 18 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. أكيد نجد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند FM 99.8 ولا كذلك نشر انترنت على www.ramfm.net. نحبوا تحية خاصة لمستمعينا خارج حدود الوطن. إن شاء ربي يحفظكم يحميكم ربي، إن شاء الله يرد غربتكم على خير وتجيوا أكيد تقضيوا صيفية كالعادة في بلادنا العزيزة مع الأهالي مع العائلات. إن شاء الله يا ربي يديم اللمة الطيبة الجميلة. وبالحق يعني لهنا خاصة تحية للأباء والأمهات اللي أولادهم بعد عليهم صعيبة برشا، سورتو يعني لميمك تبدأ باش طيب كفطور تعرفوا يحبوا واحد من صغيراتها، وإلا كاتب تدخل باش تخملوا بيتو ولا باش تخملوا يعني ولا يجي قدامها يعني حاجة متاعو ولا متاحة، فصعيبة برشا. إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يحميهم وإن شاء الله يا ربي يفرحوا باللمة العائلية الجميلة إن شاء الله في الصيفية اللي بدأت بقوة الحقيقة. درجات حرارة مرتفعة نوعا ما، بعد شوية نعرفوا تفاصيلها مع فقرتنا الطقس وحوالو. نعملوا جولتنا الإخبارية في أسماء إيش صار، عود على أهم الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. في فقرة الانفيتي إن شاء الله باش تكون معنا السيدة المربية البشيرة المخينيني باش نحكيو حول موضوع الفتن. الحقيقة ربي إن شاء الله يقينا ما ظهر منها وما بطن. بعض النصائح إن شاء الله تقدمهم لنا مدام البشيرة. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام، كونت انستغرام كذلك راديو رام اف ام، وبإمكانكم متابعتنا على كونت تيك توك كذلك رام اف ام وشين يوتيوب. كذلك في فقراتنا عنا كل عادة أكيد فقرتنا فقرة ديديكاس في جزءها الأول اللي يكون في حدود الساعة 9 صباحا نقرأ مع بعضنا إن شاء الله مختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم. نسمعوا الأغاني اللي طلبتوها منا وأكيد الأغاني اللي تحبوا تهديوها للعزيز عليكم وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب. في فقرة الانترفيو اليوم باش نحكيو على الأطفال والعطلة الصيفية، باش نحكيو عليه كوتي صحة في الصيف. نعرفوا برشا أمهات تلقاهم يخدموا صغار يقعدوا في الدار، سورتو كل المراهقين اللي يقعدوا معناها في الدار وحدهم، وبالتالي التليفونات التلفز ما كان ممنوعا يصبحوا مسموحا به. الماكلة متاعهم كيفاش لازمها تكون، كيفاش نحاولوا نحرصوا انه يكون غذاء يعني متوازن، سورتو خاطر نعرفوا في الصيف معناها صغار برشا يوليو يميلوا للسكري ويوليو ياكلوا الكلاص ويوليو يبعدوا على توسكي ماكلة صحية. في جملة من النصائح كيفاش يستغلوا وقتهم كذلك، كيفاش نحاولوا قدر الامكان زادة ما نخليوهمش يقوموا حاجات اللي تنجم تأثر لهم على جهاز المناعة متاعهم. نعرفوا اللي نوم برشا برشا ينجم يأثر على المناعة، بالعكس وقت اللي نوم ونجم يعزز المناعة إذا كان في حدود يعني ساعات نوم معقولة. كذلك السهران برشا برشا، هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع دكتورة هدى أرجون دكتورة مختصة في طب الأطفال. مرحبا بكم ومرحبا بكل اقتراحاتكم وبكل آرائكم وبكل تعليقاتكم. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا عودة للأنغام، راجعين بعد شوية.

0: rmfm.net. صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
1: مشوارنا مثل متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم أراكم واقتراحاتكم على 71-143-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش برنامجنا تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوا توت سويت في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
1: جماعة المبرمجة باش تخرج صغيرات تفرهدهم، كذلك نعرفوا بعد أسبوع عمل شيق، ديما الويكاند تكون فرصة باش إنه العباد تخرج تتفرهد وتخرج صغيراتها تبدل جو، وتوا أكيد وقاية بحر الطقس مهم جدا ان نعرفوا كيفاش باش يكون، باش ناخذوا حذرنا خاصه مع ارتفاع كبير في درجات الحراره الايام القليله الفارطه وكذلك الايام المقبله. اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي تقول ان طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور بعض الخلايا الرعديه المحليه المصحوبه بالامطار بعد الظهر، وين هذا في المرتفعات الغربيه للشمال. بالنسبة لمناطقنا احنا الساحلية والوسط الشرقي فانه الطقس باش يكون مغيم جزئيا فقط، بعض التحسن باش يكون ان شاء الله في الليل. الريح من القطاع الشرقي باش تكون تقريبا عادية ليست بالقوية، البحر باش يكون قليل الاضطراب، والحرارة القصوى باش تتراوح عامة بين 28 و32 درجة مع امكانية ظهور الشيلي خاصة في المناطق الجنوبية. نمشي ونقرب أكثر لمدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدل درجات الحرارة كانت في حدود 24 درجة، سرعة رياح متوسطة 30 كيلومتر في الساعة. بعد ظهر هذا اليوم باش نلقاو في الظل درجة الحرارة تكون في حدود 30 درجة، وتحت أشعة الشمس مباشرة تكون في حدود 33 درجة. سرعة الرياح باش تكون متوسطة في حدود 40 كيلومتر في الساعة، ولانديس دو لترا فيولي ردوا بالنا باش تكون قوية 9/10. هذا المساء هناك تحسن الحقيقة طفيف، وين تنخفض درجة الحرارة لحدود 23 درجة. سرعة الرياح تكون ضعيفة نسبيا في حدود 20 كيلومتر في الساعة، والليلة باش تكون ليلة يعني نقولوا احنا منعشة هكا باردة شوية في حدود 23 درجة. إن شاء الله يا ربي يبرد علينا كما يقولوا كبراتنا، إن شاء الله ربي يحفظنا. وتحية خاصة أكيد لكل إخواننا وأخواتنا اللي يخدموا تحت أشعة الشمس مباشرة، حاولوا ديما نردوا بيننا. وماذا بينا حتى لو كنت انت يعني مشرف عليهم، او انت مدام ولا مسيو، اذا عندك شكون يخدم يعني في المرأة ما في دارك، ماذا بيك يعني كل سويعة ونص تفكرهم، تزلهم دبوسامات، تقول لهم وقفوا شوية في ظلك، درجين مهمين انه الانسان يكون تحت اشعة شمس مباشرة، يوقف على الاقل درجين ربع ساعة تحت الظل، منشفة متاع ماء بارد على رقبته سيرتو لاقى الرقبة والكتفات باش تخفف من حدة درجات السخونة، وما تخليش الإنسان يتعرض لضربة شمس. معناها قد ما نكون رحماء ربي إن شاء الله يرحمنا، نعرف الإنسان ماذا بيه مرمته توفى في ساعة حي الزمين مهدي صح ولا، وماذا بينا يعني في ساعة يقضي شهور وفي ساعة تكمل يعني أشواره، لكن إنك تاخد بعين الاعتبار اللي فما بيت تعرضهم المباشر للشمس ممكن يأثر عليهم يأثر على صحتهم، فنحاولوا قدر الإمكان إن نتفكروهم بشربامين، نتفكروهم إنهم ياخذوا واكل بوز ذيكي كل ساعة ساعة ونص، إنهم يمشي ويقعدوا شوية في ظل، هذيك مهم ومهم جدا خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وقاعدين نشوفوا حتى يعني بالنسبة لبداية الأسبوع المقبل باش تكون درجة الحرارة في الظل بركة نحكيوا على 32 درجة، تحت أشعة الشمس مباشرة توصل 34 و35، فردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:14 دقيقة، الشروق كان في حدود 5:02 دقائق، الظهر إن شاء الله نصف النهار 16 دقيقة، العصر 4:06 دقائق، المغرب 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 9:19 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: احنا اكيد مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، مازلنا في انتظار اتصالات تفاعلات الاراء والاقتراحات على 71-134-396. مرحبا بكل رسائلكم على صفحتنا الرسمية. بعد شوية نقرأ لي ديديكاس متاعكم، نسمع الأغاني اللي طلبتوهم منا. مرحبا بالجميع، عودة للأنغام، راجعين بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
2: زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على ترددات 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. نقرأ شوية التعليقات والإهداءات كذلك متاعكم اللي وصلتنا سواء عبر الهاتف 71-134-396 أو كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقوها ديما على صفحتنا الرسمية اوفيسيال راديو على ما فهم. نبداو مع مدام ساره سكري. صباح الطلعه البهيه صباح الروح النقيه صباح الفل والياسمين. تقول لكم ان شاء الله نهارك اسعد الايام مدام ساره. مدام سميره الزاوي صباح الورد والفل والياسمين صباح النور والسرور. نقولوها لمدام وحيده بيا الشطي كذلك سي فتحي صباح الخيرات. نوره ليغا صباح النور. تحب تسلم على بنتها ساره وعلى بنت لوزتها ولا دعاء تقول ربي ينجحهم في الباك وإن شاء الله يا ربي نسمعوا تزغيطة النجاح في ديارنا الكل. اللهم أمين وإن شاء الله يا ربي نحتفلوا بنجاحاتهم في البكالوريا ويكون عنا بلاتو سبيسيال كل عادة وكما كل عام فرحة نجاح تلامذتنا في البكالوريا. نحاولوا نشارككم الفرحة نحاولوا ندخلوا لدياركم ونتقاسموا معاكم أجواء فرحة النجاح قريبا إن شاء الله يا رب نجح. يقول لكم صباح النور مدام الصالحة. تقول لكم صباح النور والسرور ومحبة الرسول حرب الراجح. صباح الورد والفل والياسمين. مدام زهرة ترموس تقول لكم صباح الفل والياسمين. تحب تعدي أغاني عيد ميلاد الأختها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خيره.

الميلاد. راضية بن مبارك تحب تقدم ديديكاس لزوجها الطاهر، تقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بألف خير وصحة وسلامة وربي فضلك ويحفظك ويخليك لينا تشفق فوق روسنا، تقول 10-50 سنة. اللهم صلي وسلم وبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 50 سنة. يعني الحقيقة ماذا بينا مدام راضية تشاركنا يعني سر النجاح متاع 50 سنة 10، والمحبة هذه إن شاء الله ربي يديمها عليكم، وإن شاء الله ديمها في سعادة وفي هناء، وربي يفضل لك سي طاهر وإن شاء الله كل عام وحي بألف خير. كذلك نمشي توا للمباركات. عنا مدام نجيبة التومي تحب تقدم تحية لبنت أختها منال بمناسبة خطبتها، وتقولها ربي يهنيك وربي يفرحك.

حنان اسماعيل، صباح النور والسرور، تقول لكم نهاركم زين بالخير مليان ان شاء الله يا ربي. نجات العمير، صباح النور. والياسمين مدام نجات الدالي تقول صباح الخيرات، تحب تقدم تحيه خاصه لاولادها وبناتها، تقول في الغربة إن شاء الله يا ربي يرجعوا لأرض الوطن الغالية، الأرضنا العزيزة، وتهدي لهم أغنية ترجع بالسلامة، وتقول لهم ربي يفضلكم وربي يحميكم. لي إن شاء الله ربي يفضلهم لك مدام نجيت، إن شاء الله تفرح بعودتهم قريبا وتفرح بلمتهم وتتونس بيهم، إن شاء الله ربي يعينهم. الأغنية بعد شوية إن شاء الله يبرمج هنا إيهاب في البلاي ليست إهداء من فريق البرنامج خصيصا لك أنت. يسرى الخضيري تقول لكم صباح النور والسرور والورد المنثور مدام، حياة غريب تقول لكم صباح الخيرات مدام، نادرة تقول صباح الأنوار والأزهار، تحب تهني بنتها الغالية إريش بمناسبة عيد ميلادها، عيد ميلادها، وتقولها ربي ينجحك ويعطيك ما تتمنى.

مدام ليلى فتح الله صباح الخيرات تحب تسلم على ولدها تقول في الغربة إن شاء الله ربي يفضل هولك الحق الإحساس متاع خاصة الوالدين الوالدين اللي يكونوا ولادهم بعد عليهم متواجدين يعني خارج حدود الوطن نعرف رغم الاتصالات وتقريبا اليومية واللي مهيش منقطعة تماما تصور فما شكون يكلموهم صباح وليل ويبدأوا يحبوا يطمن عليهم غير لكن يبقى الحضور المباشر والحضور انه معاك وانه بحذاك وانت مطمن عليه وتشوفيه مهمة جدا ان شاء الله ربي يفرحك بعوته مدام ليلى انت وكل الامهات والاباء اللي اولادهم في الغربة وان شاء الله ربي يعينهم وربي يحفظهم خاطر زاد هما خرجوا كين يلوجوا على مصلحتهم يلوجوا على يعني فما شكون مشي يخدم فما شكون مشي كمل فقرايته فان شاء الله ربي يعينهم ويحفظهم ويرجعوا لبلادنا العزيزة علينا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير مدام نجيب مساكن صباح الخيرات تحب تقدم تحية السي هيب تقول السي مخرجنا ولكل المستمعين صباح النور مدام سميرة لغا صباح الخيرات كوثر إبراهيم صباح النور مدام ساسية قيرات صباح الخيرات عايدة تقول لكم صباح النور نسمع فيكم من ثريات تحية ليك ولكل مستمعينا في ثريات العيوني ليلى تحب تقدم أغنية الشاب بشير تهديها الأمها فوزية وتقولها ربي يطول عمرك في الخير ربي يفضل لك الوالدة ويفضل لكم أمهاتكم الكل يا ربي ويرحم اللي اتوفيوا منهم

نختم مع تعليقكم من عند مدام سونيا كرموز تقولكم صباح الخيرات صباح الأنوار مدام. تحية لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا. مازلنا احنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. القوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال فيسبوك راديو رام اف ام كونت انستغرام راديو رام اف ام وتيك توك كذلك رام اف ام. نعود نذكركم برقم الواتساب اللي من خلاله تنجموا تقترحوا المواضيع تحبونا نتناولوها في مختلف برامجنا أو كذلك اللي حبي يوصل صوته 29-296-668. المشوار مازال متواصل في الصبحية صبحية الويكاند. بعد شوية باش نحكي ونصائح باش نحكي وموعظة دينية مع الجميلة مدام بشيرة المخنيني باش نحكي على الفتنة الفتن وما أكثرها ونحن في زمن الفتن الحقيقة بامتياز. إن شاء الله ربي يقينا وإن شاء الله ربي يثبتنا وإن شاء الله ربي يرشدنا إن نفرقوا بين الحق والباطل فرقوا بين الفتنة والحقيقة خاصة وإن شاء الله يا ربي يقينا منها ما ظهر منها وما بطن. هذا وأكثر باش نحكي وفيه خليكم في الاستماع راجعين بعد شوية.

0: rmfm.netta. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام راديو رمفام رمفام. ديما معاك ديما معاك.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحيه الويكاند، صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على الاثير 99.8، والا كذلك تسمعوا فينا على www.ramafm.net. ثم تسمعوا في صبحيه الويكاند والمشوار مازال متواصل لحدود 11. باش نحكي في موضوع الحقيقه مهم جدا، موضوع لازمنا نحاولوا ديما نذكروا احنا ونذكروا اللي نعرفوهم بأهميته وقيمته في فقرتنا الانفيتي الانترفيو سي هي بيحبوا انترفيو. الموضوع باش يكون ان شاء الله حول الفتنة، الفتنة اللي هي يعني الحقيقة فما الناس ينظروا لها من منظور نقولوا احنا سلبي شوية، خلينا نحاولوا اليوم ننظروا لها الوجه الآخر، خاطر بالحق الفتنة هي اللي تكشف قوة الإيمان، قوة الصبر وحسن تمسك الإنسان بالقيم والمبادئ امتاعه. الفتنة هي اختبار، هي ابتلاء يتعرض له الإنسان. نمشي للانترفيو سي إيهاب، فقرتنا الانترفيو. الانترفيو كما قلت لكم موضوعنا اليوم هو الفتنة، الفتنة اللي هي ابتلاء اختبار يتعرض له الإنسان في الدنيا متاعه وفي الدين متاعه، يكون في صورة شهوة، شبهات، نزاعات، مصائب، وبالحق نعتبرها المحرار أو المقياس اللي يكشف مدى تمسك الإنسان بمبادئه وبالقيم متاعه، وخاصة هيك الزوز كلمات المهمين جدا اللي لازم كل إنسان كل يوم يراجع روحه فيهم، الإيمان والصبر. قديش هو مؤمن ووين هو من الإيمان الحقيقي، وخاصة مدى صبر متاعه ومدى فهمه للامتحان اللي قاعد يمر فيه. هذا وأكثر باش نحكي فيه مع مربيتنا الفاضلة صوت الجميل أنوار صباح لبشيرة المخيل. نقول لها صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات، صباح البركات، عودة ميمونة لهذا الصوت الجميل،
1: ربي يحفظك.
2: الكلمات الرقيقة الحمد لله اللي عاد الدر إلى معدنه ورجعت للميكرو بتاعك وإلى أحبابك وإلى مستمعيك.
1: ربي
2: ينفعك بالصحة والعافية، وإن شاء الله ربي ينور بيك وينفع بيك.
1: امين يا رب ان شاء الله اجمعين، ان شاء الله تكونوا حجه لنا لا علينا. الابشير هذا هو اللي خايفين منه احنا، في بعض الاحيان حاجات تظهر جميله والانسان يختر بها، لكن في ظاهرها جميله، في باطنها ان شاء الله ربي يكتب لنا كان لطف والعفو والسلامه، ونعوذ به يعني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن، ونحن في زمن الفتن للاسف، يعني الانسان يدخل للريزو سوسيال الحقيقة يخرج بكم من الألم، وخلينا نقول والأسباب الحق، يشوف عبيد تتراشق وتهم، عبيد تقذف في بعض، عبيد تسب، عبيد تشتم، عبيد يعني يستفي عبد مختلف عليك شوية، فندخل في متاهات كبيرة وكبيرة جدا. وهذا يخلينا بالحق نسأله عدة أسئلة، علاش وصلنا لنا زعما اسبوع ما نش فاهمين اللي احنا كل لحظه مع كل نفس قاعدين نعيشوا في اختبار، قاعدين نعيشوا في امتحان، لا للقيامه متاعنا بركه وما بدانا، حتى لانسانيتنا يعني في بعض الاحيان اللي قاعدين نشوفوا يعني انه العباد تتساهل برشا بهال يعني الحاجات المهمه والمهمه جدا، انه اللي هي باش تكون يعني موضوع سؤالنا يوم اخر امام العزيز الجبار. ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله ربي يحفظ.
2: لا إله إلا الله، ليس فقط على مواقع التواصل، لكن حتى إذا خرجنا في شوارعنا ومدننا وطرقاتنا والأماكن العامة والأماكن الخاصة والبيوتات والعائلات، نجد طبعا يعني علامات الحقيقة مخيفة. وأكيد أنت في سؤالك قدمتي كثير من الإجابات. طبعا أول مشكلة يعني تعترض الناس واللي توصلهم ربما لهذه المستويات التي الحقيقة تحز في النفس وتؤلم كل إنسان يعني ينظر نظرة إيجابية لهذه الأوضاع، يقول لماذا وصلنا إلى هنا، وهل هو سبب معناها هذا الكل جهل؟ نعم نعم، هو من علامات يعني في تن آخر الزمان أن يرفع العلم. فالعلم فالجهل عفوا هو اللي يخلي الناس ترتكب بعض هذه يعني المنشينات الأخلاقية.

0: اعتنينا نحن من التطبيق وقت زمن التطبيق لازمنا نطبق وخنا في وسط الاختبار.
1: يعني حتى ولو لم يقم هؤلاء كلهم بدورهم الانسان وحده يتفطن لهذا الكون يعني يسير الى النهايه. سيدي خلينا من الكون, خلي كل انسان يشوف نفسه يعني اين صحته واين شبابه. هذا الذي مثلا نوصل لعمر معين سيدي باهي نحكيه حتى على الشباب, يعني هناك اختلافات واشياء تطرأ على الجسم وعلى الفكر وعلى يعني خلي الانسان يفهم اللي لابد لكل بداية من نهاية, لابد من هذا الانحدار, لابد من أن الإنسان سيضعف فلماذا علاش الإنسان مثلا ما يلتجئ ربي إلا سبحانه وتعالى بالصلاة أو بالدعاء أو بالتقرب إلا وقت اللي يجي الابتلاء أو الامتحان. وكثير حتى يجي الابتلاء فقاه يحكي على أمور جانبية ولا يتوجه إلى الجهة الصحيحة اللي هي إلى ربي سبحانه وتعالى. المفارقة الكبرى عندما يعني تتصفح هذه المواقف, يعني الحقيقة ولينا نرى في مواقف عجيبة وغريبة على صفحة التواصل, ولينا نرى مواقف عجيبة وغريبة بين الجيران اللي كان أصل فيه الرحمة والمحبة وغيره من المعاني الراقية. ولكن وقت لنرجع القرآن نلقى رب العزة سبحانه وتعالى يصف هذه الأمة بالخيرية, وقتها بالحق تحط نقطة استفهام كبيرة وتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحقيقة وقتها يولي الإنسان يتسائل. طبعا القرآن صادق, صدق القرآن يعني لا يختلف عليه اثنين, ولكن أين المشكلة؟ هل نحن فعلا خير أمة أخرجت للناس؟ هل ترى الضعف والانحلال والانهيار في الأخلاق وغيره يعني على جميع المستويات الملوي؟ وقل لك الخير قادم ولكن لابد من الامتحانات. نعم. رب سبحانه وتعالى هذه الأمة راهي أمة محفوفة باللطف والمحبة والعناية من عند ربي. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخي أحنا هل نحن في هذا المستوى أن نشهد على أمم عصت وطغت؟ وأحنا هنا نعيش في هذه الأشياء, هنا نراو يعني الغني لا يرى الفقير والصحيح لا يكترث للمريض وغير وغير وغير. فكيف هالآيات هذه كيف تصدق فينا؟ بالطبيعة الإجابات تكون دائما من القرآن. هو ربي في نفس الآية قال كنتم خير أمة, وبالضبط بعدها مباشرة خير أمة أخرجت للناس. ماذا قال مباشرة؟ لحط واو لحط لأن قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني لابد أن يكون هذا الخلق أو هذه السيمة أو هذا الفعل موجود في كل واحد فينا. أكي كلمة ميهمنيش ولا ما يعنيش ولا اشدخلني ولا هذه كيزمها الأصل فيها أنها تتنحى, والأصل فيها أن نعرف كيفاش نحدث بعضنا. في الشباب نتو فيه البعض من المستهتر وفيه بعض من الخارج على الخط, ولكن لابد من احتضانه ولابد من العودة إلى القرآن وإلى العلم. ما العلم وقت اللي يرفع وقت اللي الناس ما عاش تعرف معناها يمينها من يسارها, وقتها بالحق الناس تولي تخوض. مرة النبي عليه الصلاة والسلام نصح سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش معنى؟ معناها ما تكترثش للناس, لا يعني أعطي الدنيا قيمتها. وسيدنا ابن عمر يعلق على هذا الحديث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. احنا راهو مشاهدات في الجمعيات القرآنية ولا حتى في العائلات تقاعدة المواطنين بالخارج, والراو يعني التباين في التصرفات في الأخلاق ما فيها باس كي ننصحوا. حتى احنا الكبار راهو تحس اللي الناس تراجعت عن النصح عن التبيين عن التوضيح. وفي النهاية معناها ماذا؟ راهو وعد ربي حق, مدام ربي وعد سبحانه وتعالى بأننا خير أمة بإذن الله سنكون من هذه يعني من هالمستوى العالي. والأجل وكان تدرس القرآن كل تلقى أجلا مسمى
0: نعم.
1: بلغ الأجل كذا والأجل سيأتي بغتة وهم لا يشعرون. إذن كل هذه المعاني خلي فينا معنى إيش؟ معنى الخوف والرجاء. ففي كل يوم
0: ولا خاصة الخوف الحقيقة لبشرة فما برش آيات استوقفنا مثلا كما

0: بسورة محمد أو بسورة النساء، قلت لي ربي معناها يقول نجم أنه يستبدلنا بقوم آخرين ليكونوا أمثالنا ويأتي بقوم معناها يحبهم ويحبونا. يعني الحقيقة آياتك من هكا تخليك تطرح برشا نقاط استفهام، أنا هم القوم اللي ربي يحبهم، كيفاش لازمهم يكونوا، تخليك حريص يعني على كل حاجة حتى تقوم بها، تقول زعما ترضي ربي ما ترضيش، ينجم يستبدلني في أي لحظة. الحقيقة محلها ثنائية أنك معناها هو رب سبحانه كل شيء قائم على الثنائية الجميلة هذه، سواء الوعد ولا الردع ولا الجنة والنار، فالإنسان بيناتهم يظهر لي لازم ديما ديما يكون فايق، يظهر لي الحضور والفتنة مهمين جدا، خاصة كما أنت أكدت من الأول قلت رانا احنا في زمن الفتن اللي بالحق أصبحت يعني تلمع كثيرة، الواحد ما عادش نجم يفرق بين الحق والباطل، إسكو هو صحيح ولا مش صحيح. اليوم فما برشا أنت توا تحكي، حكيت على صلة الرحم وحكيت على العلاقة بين الجيران وعلى الرحمة والمودة، فما أشكون صوت آخر يقولك لا ابعد على كل واحد ينجم يقلقك، ابعد على كل واحد ينجم يوجعك بكلمة، اللي قالك كلمة رجع له عشرة. وكأنما كالصوت الجميل متاع الرحمة فما عكسه، وللأسف برشا يتبناه المنهج هذا ضده تماما، يقولك لا ورجع وصع صعين وكون صعيب ومتخليهمش يخلط عليك، فما نوعا ما دعوة إلى الفردانية، دعوة إلى انك تركز كان على ذاتك وتبعد على الاخر، وكانه الاخر عدو لك، كنا نساوي عدو الكبير اللي هو يتربص في التفاصيل هذه اللي هو الشيطان.
1: ربي يبارك فيك. هنا فما هنا لما شكون جغل الفرديه، انظر الى الامريكان وانظر الى الاوروبيين، وين التركيبه الاسريه، وين المحبه، وين التعاون، وين الحقيقه احنا باللي عندنا انهيار اخلاقي وعندنا انحلال وعندنا، ولكن ما زالت الأمور على الأقل أبرك منهم كما يقول. هنا رينا الناس اللي تعيش فردية، هنا رينا ونسمع على صفحات التواصل، يعني تلقى مثلا امرأة طاعنة في السن، يعني لا أبنائها يسألوا عليها ولا أولادها ولا جيرانها، أعزك الله والمستمعين، يعني تلقاها تعيش مع حيوان مثلا تربيه ولا حاجة، وتموت وتعدي أيام حتى لين يعني جيران يفيقوا برائحة أو بكذا. الفردانية هذه راهي ماهيش خلق إسلامي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معناها ربي في سورة النور يقول لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. راهو كل ما خرج الإنسان على المنهج اللي ربي سبحانه وتعالى خلقنا عليه وعلى الفترة اللي خلقنا عليها، إلا وجاءت الفتن، إلا وجاء العذاب. يعني كل ما يخرج الإنسان على المنهج ويعصي ربي سبحانه وتعالى إلا وجه النتائج وخيمة. هنا الراو معناه، وحتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول معناه كل ما جاهر الناس بالمعاصي إلا أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حلت بهم الأمراض والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ونحن نرى هذه الأشياء كانت فقط في الغرب تولت توصل من أمراض خطيرة وكذا. إذن هذه التركيبة الأسرية اللي وليت الناس متمسكة بالهواتف نتاعها، فيه تقف عدد كبير الأسرة ولكن كل واحد في غرفته ومسكر على بيته، وعلى اختلاف أعمارهم الكبير والصغير والجد والجدة والحفيد والكل، وكل حد في عالمه. هذه هي الحقيقة مخيفة، هذه هي الخطيرة. معناها لابد أنه الكبار أو اللي ربيه أو كما قلت أنت، كلهم في مجاله، يعني سواء كان على مستوى الصحافة هيك في برامج الحقيقة توعي وتسمح الناس وتتحرك فيها الوجدان، راه لابد أن نحب بعضنا، لابد أن نعين بعضنا على أن نحيا هذه الحياة سليمة، وما ننساوش اللي راه جاي يعني من شاربين وقوف بين يدي المولى. وهذه هي الفكرة راهي اللي تغيب على الشباب أو تبعد على الناس اللي بعيدين على المنهج. أقول ككها ونعيش المادية ونعيش الفردية ونكسب ونكون، يعني هل في يومه كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال مهم جدا؟ وعذوريني إن أجبت بسؤال عن سؤال، ولكن هذيك هي المفاتيح اللي توصل الناس، لأن الحقيقة ما عندناش رسائل حاضرة أو يعني
0: في بعض الأحيان الإجابة لا تهم بقدر ما يهم يعني السؤال
1: لا تناسب الجميع على اختلاف مواقفهم وعلى اختلاف أعمارهم. ولكن السؤال، هل في يومك على كامل 24 ساعة هل تسألت في هذا اليوم هل هناك عمل يصلح أن يعرض على الله؟ قلت والله أنا نجري ونلهطوا، هو الكسب، هو العيش، هو الرزق، هو الأبناء، هو التنظيم، هو التنظيف، هو الامتحانات، هو غيره. يعني جيت في الخلاصة كلها أمور مادية. طيب وتلك الروح اللي هي جيعانة وماتت جوع وكادت تموت بين أضلعنا، إيه أنا آن أن نغذيها بالقرآن، نغذيها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الدرر وفيها والله الخيرات بسم الله ما شاء الله. والله كثير من بحكم تعاملي مع الآباء والأمهات في مجال التربية، الكثير منهم تلقاه ولده الكبير مثلا ما اهتمش أنه أو بنته الكبيرة أنه يدخلوا قرآن أو أنه يعلموا أحاديث، وبعد شي ولي في الصغير الثاني والثالث يقولك والله ما لقيت طريق الصحيح إلا مجالس الذكر، مجالس العلم. والله بنتي هذيك أو ولدي هذيك معناه شاد الطريق، راه ما فاتش عمره ما فات، راه ربي اللي نتعاملوا معاه. أول اسم ذكره في كتابه العزيز وقت نحلوا المصحف ما نلقاوش العظيم المتعال القوي الجبار المنتخب، لا نلقاو بسم الله الرحمن الرحيم. فربي سبحانه وتعالى رحمن وكذلك رحيم، ويعامل فينا بالمغفرة. وكما قلت أنت تو، حتى لو كان ما شديناش احنا الطريق، هذا الدين راهو بشي، راهو ربي سيرفع هذا الدين وسيحفظ هذا القرآن وهذه القيم ستعود إلى البشرية. ولكن السؤال وين، هل نحن مش نكون كالناس الحاضرين فكل يعني مواقع الانتصار ومواقع الانفراج ومواقع الخير، ولا سيستبدلنا؟ راهو إذا كنا مناش على المنهج سيستبدلنا وسيأتي بقوم آخرين شبيهم يحبونه، يحبوا ربي ويحبوا القرآن، يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم. هنا فما كذلك معنا عودة للقرآن هي اللي تخلينا تحسنا بدينا معنا وصلنا في مرحلة أن نعطيه توفيق في الحلول، ولا حلول غيرها. العودة إلى القرآن والعودة إلى سيرة نبينا العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. بالله لابد لابد يكون لك في يومك، لابد في مطالعاتك. تقول لي تو ما عادوش يطاروا هما المحال،
0: مسيش حتى كلمة، حتى كلمة الواحد ذاك تبدل والله،
1: حتى موقف أنا ما نخرجش راهو ما نخرجش علينا كمسلمين. ما تعرفش الطائف شنو حدثها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نخرجش علينا كمسلمين مقاطعة، المقاطعة في شعب بني طالب. ماذا بماذا أحس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وأمنا خديجة رضي الله عنها؟ راهو ما نخرجش علينا كمسلمين هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحداث تتوالى. أي هو جاء رمضان، هو جاء الحج، هو جاء توم شجي رأس العام، أي بعد المالك، وكأنها أحداث عابرة. لا الحقيقة راهي المواسم الخير هذه راهي ترد فيك لدينك وترد فيك للقيم وإلى الزمن الجميل. راهو في شفت الدنيا مغادي فما ناس قاعدة عايشة ابتلاءات، ما هي ابتلاءات ولكنهم ملتحمين متحابين يحبوا القرآن يجاهدون، عطاو من أبنائهم، عطاو من صحتهم، عطاو منازلهم، عطاو كل شيء ولكن ملتزمين. الله لا توصلنا لك الفتن اللي تقلب النعم علينا، إن شاء الله ربي يحفظ النعم علينا من صحة وأمن وغيرها، ولكن لا بد من عودة ومن أوبة إلى القرآن وإلى سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجاة إلا بهيره، لا نجاة إلا معه صلى الله عليه وسلم. لا حساب، لا يبدأ الحساب يوم القيامة إلا إذا شفع حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. الأنبياء الأخرين مش يشفعوا أن يبدأ الحساب، يعني لا يشفعون حتى في من يتبعهم من آمن بهم، ولكن سيد الأولين وسيد الآخرين يشفع ليبدأ الحساب ويشفع لأمته. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما شاء الله ربي يسلم ويسلم يسلمنا على خير ان شاء الله لذلك اليوم ونسلم فيه باذن الله بشفاعتي حبيبي صلى الله عليه وسلم. نخلي لك كلمه الختام الابشيره ونصيحه الختام، انت بعد ما قلت وكل انت قلت القران والسيره، يعني ان شاء الله ان شاء الله بالدعاء انه ربي يا ربي يظهر لنا هذا، يظهر لنا الحق ويظهر لنا الطريق السليم. وسبحان الله كل انسان عنده طريقه، يعني ما تقولش يعني في بعض الحين في عبادك يقول لك صعوبه عليا ما نجمتش نحفظ، صعوبه عليا ذكر كذا كذا. كل إنسان عنده باب، واحد بالصدقة، واحد بالصبر، واحد بالإحسان، فنوع ونقول من عدد الأبواب وعدد الطرقات على الأبواب، وإن شاء الله يا ربي يكون الفتح على الجميع يا رب.
1: وفعلا هي أبواب الجنة عديدة، يعني ثمانية. ماذا به الإنسان كما قلتي يطرق أبواب الخير حسب طاقته وحسب جهده. والحقيقة التعامل مع القرآن أني ما نختزلوش في الحفظ على جلالة قدره
0: نعم.
1: وعلى علو شأنه هذا الحفظ، ولكن القرآن راه تدبر ومعاملة، والقرآن روح لابد أن نتعامل معه على أنه روح، مش مجرد أسطر أو كلمات تحفظ وتتلى وانتهى الموضوع. آخر ما أختم به هذا اللقاء الممتع معك، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، هي دعوة لكل من لم يسمع أن هناك درس سيرة في جمعية القرآن الكريم بمساكن، موجود درس السيرة للأخوات والبنات والشابات والليسيين واللي في الجامعة واللي ما عندهاش الضاء، هو إن الأوان بعد هذه الامتحانات أنهم يجيوا يلتحقوا بدرس السيرة الموجود في دار القرآن كل يوم أربعاء بين المغرب والعشاء، حتى التوقيت مناسب برود وراحة، وربي يتقبل إن شاء الله من الجميع. التمسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلتم بخير إذا كنتم متمسكين بالقرآن والسنة. أو سنبقى نقول هذا الكلام، وإن قال الناس إذا يراه صعب ومش تابع زماننا، أراه هذاك هو لا نجاة إلا بهذين، بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم إلى محبة هذا النبي وإلى التعرف عليه ثم الاقتداء به.
0: اللهم آمين يا ربي. شكرا لك لبشيرة المخنيني المربية الفاضلة، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله في مصافحات قادمة إن شاء الله يا رب. شكرا لك. كما كنت تسمع، تمسك بالسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، القرآن اللي هو التدبر، تدبر كل آية. للأسف يعني هنا نفتح قوس في معبيت تختزل القرآن في سورة البقرة تقولك للشفاء، ولا سورة الواقع لجلب الرزق، وفما صور ما يعرفوهمش، فما صور ما يتعمقوش فيهم، فما شكون للأسف والله أسماء الصور لا يعرفهم، مش باش نحكيوا على معانيها، أسماء الصور ما يعرفهاش. عودة عودة عودة عودة للكتاب اللي هو الواحد ما لازمش يقول عودة، ولا المرة أنا عايشين به كل يوم. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، اللهم سلم وسلمنا على خير وتسلمنا على خير. وهذا شنو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو 43 دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: تقيد الشهر على ميرام افام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشوا، فلي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك، وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396، أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: أنتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.

0: يزعلكم بعد شوية.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن
4: في سوسه
0: والمنستير
4: على 99.8
0: على 99.8.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: rmfm
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بوجيمة.
3: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند لعشر دقائق بعد العشرة. مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا 99.8 ولا كذلك اللي يسمعوا فينا www.rmfm.net. نعود نذكركم بإمكانكم التواصل معنا وبينا على 71 134 396. ومرحبا بمختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقاوها ديما على صفحة الرسمية باج فيسيال راديو رمفم كونت انستغرام، كذلك راديو رمفم. احنا مازلنا مع فقراتنا ومع ضيوفنا وقيت على فقرتنا الانترفيو.
1: الانترفيو
3: في الانترفيو لليوم باش نحكي وصحة، باش نحكي وصحة أطفالنا ومجموعة من النصائح خاصة للأولياء مع تزامن، يعني توا أنه مازال الوقت وقت كامل، مازال مش سيونس يونيك وجيت العطلة صيفية نهاية الامتحانات، وبالتالي الصغيرات الأغلبية باش يكونوا سواء في الدار سواء اللي باش يمشيوا دي كلوب، معناها باتهم وماتهم باش يحطوهم في دي جارد وغيره، ولا باش يمشيو بحذا جداتهم ومعناها باش يتلهوا بهم. فتكون فرصة للراحة، صحيح فرصة نقول احنا لاكتساب عادات صحيحة وصحية، المهم انها تكون صحية اكثرية. لكن كذلك هذا ما يمنعش اللي فما برشا اللي يكون ممنوع في وسط السنة الدراسية واللي متاح في الصيف، مكلة غير صحية، نوم، السهرة، كذلك اذا باش تخليهم عند جد والجد اللي يكونوا طيبين برشا وما يحبوش يقولوا لي للصغيرات واي حاجه يطلبوها سورتو اكل الحلويات والجلاس والجازوز، فكل شيء يولي بيرمي. هذا واكثر باش نحكيه فيه، باش نحكيه التغذيه الصحيه، باش نحكيه النشاط البدني ضروري للصغيرات، النوم، استثمار العطله مع طبيبه الاطفال الدكتوره هدى عرجون. نقولها صباح الخير دكتوره.
4: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، هلا ليك وكيف مستمعي رام فام، يعطيك الصحة على الموضوع، معناها تخي بارتينا على الحقيقة في وقته، كما يقول ديما تختار مواضيع في وقتها.
3: شكرا بفضلك دكتورة،
4: صحة بالحق صحيح، معناها اللي كنت تحكي فيه الكل، معناها مالوغوزمون هي العطلة ما شاء الله تخيط 3 شهور، أما حس اللي معناتها في أكثر أوقات ما هيش قاعدة العائلات تستغلها باش تكون منها ترفيه منها تعلم، يعني ومثال يقولوا علم أطفالهم يلعبون، معناها دونك هي اسمها تخطيط، راهو مش هكيك على الهامش، معناتها جيت لاعه خليه يعمل شو يحب، خاطر كيما كنت تحكي باش يولي الليل نهار ونهار ليل، باش يولي ياكلوا في حاجات اللي هي البلاس والجازوز والسكري اللي هما يوليوا، معناها في كل وقت يتاخذوا الاكل الصحيه معش موجوده، دونك باش تولي لي زيكران والشاشات والتليفونات والتلفاز. دونك انا معناتها زنديت لي باغون، معناتها نقترح عليهم باش يعملوا لها بلانيفيكاسيون تخطيط، معناتها تاعها باش منها تكون ممتعه مفيده وغير مكلفه، يعني مش لازم نكون انا عندي برشا فلوس باش صغيري عندي سلعه مفيده، معناتها عندنا الامكانيه باش نجموا نخليهم صغيرات، معناتها دونك نقترحوا كشنو نقترحوا على الاولياء، معناها كيما
3: فما شكون معناها الصيف بالنسبه لي شوي مكلف، راه يقول لك باش نخرج الصغار باش نفرهدهم باش نحرمهم من حد شيء، كل شيء قلت لك معناها اللي يتمناوه يلقاو، خاصه عاد اللي يبداوهم كيفينهم معناها باش يجيبوا معادله باهيه، قول له لك نجيب معادله هذيك باش ياخذ له برشا حاجات ولا باش البلاصه ولا باش يشري له، سورتو ديما تكون تكون ماكلة المكافأة. للأسف عنا في تونس مناسباتنا السعيدة كلها بالماكلة وكلها بالماكلة الحلوة والغير صحية.
4: صحيح صحيح. أما معناها هو أنك تكافئ صغير خاطر جاب المعد الباهي ماهيش طريقة راهي باهية خاطر تولي شونتاج. معناها لازم يكون هو مقتنع اللي هو أقرب يقرأ لروحه مش لوالدي ويقرأ باش نهار آخر يعيش في ظروف باهية ينجم يحقق أناني ينجم يكون عضو نافع في المجتمع ينجم يكون أن غران شيرشور ينجم يكون معناتها فريمون قلاخر معناها يرفع راس الدول معناتها احنا اللي كلاسي مالوغوزمون عالم ثالث معناها فهمت معناتها ما يدريش واحد ثالث يطيح ويوديه في الشونتاج وهما يثقوا فيه معناها مي اللي وعد خاطر لازم
3: يفيد
4: معناتها ما وعد وفاء فهمت ولازم الواحد يوعد قد امكانياته معناها وكي يوعد حاجه يعملها. احنا شنو نقترحوا على الوالدين معناها؟ أنه صغير سلاعي نجم على فوا يلعب ويتفرهد أما يتعلم حاجات يقرأ مش توصمة الناس تغلط يجي في أوت وتبدأ تقاري في الكور بارتيكولية للصغار أكبر غلطة راه وهي مدام حاسين سلاعي معناها يزم وقت باش صغير يتفرهد ينسى شوية القراية يفرغ مخه مكل معناتها للسراسة والقلم والستيل وقاعدة بين ربع حيوت معناتها خاطر باش نجم يشارك أون فورم. أما أون ميم طون كيفاش نعلموه بالتوتون جوا واحنا وهو يلعب معناها فهمت كيفاش نجمو نعملو من غير ما نصرفو برشا فلوس وممكن معناها برك شويه لازم شويه عزيمه وتكون الاولويه شويه ديسبونيبيليتي معناها فهمت معناها نجمو نتعلمو ونلعبو معناتها نتعلمو مهارات من غير ما تكاليف معناتها بكمان مازال عندنا المكتبات العموميه في كامل تراب الجمهوريه. لو انت توعد صغيرك تقول له معناتها اعمل لي كراس مطالعه اعمل لي كراس مطالعه اقرا يا سيدي حتى ورقتين في النهار وكل كلمه تتعلمها جديده اكتبها على الكراسه وفسرها حط التفسير نتاعها هكاك يولي عنده زاد لغوي اكثر وفي اخر الشهر يا خويا شوف قداش عندك انت من كلمه جديده تعلمتها نعمل لك انا شقاقه على كل كلمه نحط لك مثلا عاد كل واحد بالجيم نتاعه 100 فرنك دينار كل واحد وكشنية انا لازمك تحافظ الصغير فهمت انا من غير ما تيح في الشونتاج انه هو يولي يقول لك قريت كتاب كامل اما انت ما عندكش لابخوذ اللي هو شد حاجه في مخه معناها فهمت الهدف مش انه هو يقرا الهدف انه يكون مخه اللي توا هي صغار ولات اوتوماتيزم معاش الصغار تقرا باش تحصل معلومات في مخها صغار تقرا
3: بلاي دكتور انت في بحكم ممارستك اليوميه مع صغيرات و تحس معناها اللي تبدلوا يعني شو اللي تبدل يعني في الصغار ما بين قبل
4: وال هو صغار مش همهم هي الكبار هي اللي تبدلت وذاك اللي اثر على الصغار معناها انا تعرف نقترح عليهم الجالسين من اللي عمره 9 شهور بيبي نقولها قبل ما يقعد حطه في حجك واقرا له ورقه من كتاب فما كتب نتاع بيبي معناها متصور عليه برشا تصور وتلقى ملوثه كثيره السر ولا كلمتين واقراه له السر ذاك باللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه مش مهم خاطر توا لازم تعرف لغات باش تكون معناها بيرتيناف في العالم أجمع فهمت بعد هو ما تقوليش مش يفهم هو تقعد في العقل اللاواعي نتاعو المعلومه ذيك الكلمه والتصويره والفورم نتاع الاشكال ولا الحيوان ولا الغليل والحاجه باش تحكيها له ونهار اخر يقراها في المكتب ولا في الليسي باش يلقاها مسجله في الديسك ديور نتاع مخه فهمت انا نقول لهم حافظوا صغاركم على المطالعه من اللي هو صغير لو صغير ما يطلعش ويقعد يشد التليفون توا معناها لاحظنا اللي معناتها الصغار عمال يوليوا ضعاف في اللغه معناتها كل سوا لهم العربيه لهم الفرنسيه لهم الانجليزيه صدقني معناها فما الناس اللي يحبوا برشا الانجليزيه اما كلنا من العربيه راهي لغه بلادك لغتك معناتها كيفاش ما تعرفهاش فهمت انت معناها لازمك انت ملي بيبي صغير تحفظه بطبيعه لازم يكون الولي هو القدوه مش شدد التليفون ويرمي ولده كتاب يقول له اقرا دونك مازلت فما المكتبات العموميه وبلاش فلوس ولازم تمشي تتسلف كتاب حتى مره في الجامعه تقرا شي منه معناتها تسلف كتاب اللي هو يحب عليه صغير مش انت تفرض عليه فهمت فما زاد يا خويا الكشافه شبيها الكشافه والمصايف مش الناس الكل تقدر بس تمشي الوتله والاسعار نعرفوها مشطه على الاخر ومش في متناول الناس الكل الحقيقه معناتها اذا كان انت تحب صغيرك يكون مؤثر معناها الناس مع الى اون كادغي يعلموك كيفاش يعمل على روحه كيفاش يفرش فرشه كيفاش ياكل وحده كيفاش معناتها راهي الكشافه معناتها ولا المصايف الجولات راهي معناها الالتيرناتيف انا راها باهيه وياما الجيل توا اللي هما توا عمرهم في الاربعينات والخمسينات معناها اللي كانوا قبل منخرطين معناها فرق كبير ما بينهم هما توا بين الصغار نتاع توا اللي ماهوش اوتونوم يحب كل شيء حاضر يجي يجي فهمت؟ فما زاد بالنسبه للمراهقين معناها اللي هما مغرومين برشا بالانترنت وكل شيء، فما راهو منصات تعلم مجانية معناتها، لازم تتعلم لغات، لازم تتعلم برمجة، لازم تتعلم تصميم، معناتها مش لازم تكون مخلص معناها برشا فلوس باش تتعلم. وما يجيناش ننساو زادا اللي قبل كنا نقعدوا نلعبوا شطرنج مع بعضنا، معناتها طريقة بتجمع العائلة، نلعب شيء تحط كاستي تحط شطرنج تعمل أسدار فنحكيو بعد على الماكلة ونقعدوا نتعلموا شطرنج ونتعلموا مونوبولي ونلعب مع بعضنا ونضحكوا وموال العائلة تتلم، العائلة ولات مفرقة. وأون بليس هذه ألعاب هذيا معناتها اللوحية كانت تذكرها شي معناتها نمي ياسر المخ وتعلم الصبر، خاصة تو صغار ما عادش عندهم صبر. ريتك كي يشد التليفون يبدا عادي بصبا وريتك سكرول معناها ما عادش عندهم صبر، حاجة ما يلزمش تفوت اون مينوت دو مينوت تاي يقلق معناتها، بينما كي تقعد أنت بالساعة بس تلعب اللعبة تاع الشطرنج وتحب تربح هذيك تعلمك الصبر. شو معناها تعلمك الصبر؟ تعلمك غدوة كي باش تعمل اكزارسيس نتاع مات ولا فيزيك ولا سيونس ولا أي حاجة ولا باش تعمل بحث ولا ريشيرش انت مستانس بالصبر، فهمت معناتها حاجه اللي يسروا وفرصه لنا موكازيون نلعب يلعب مع ام وبو وخواته وكل شيء. فما زاد الرياضه المجانيه صحيح اللي صار دكتور غاليين مش اكسيسيبل للناس الكل، فما نجمش من كل العشيه نلبس الناس الكل في بيدري بعد معناتها تصيح السخانه نمشي ونجري ونتمشاو على البحر. البحر الحمد لله يا ربي مازال بلاش فلوس معناها فهمت. صغيرات يحبوا ياسر الكوره تنجم تهزم الباك حديقة عمومية معناتها تهز كورة يمشي يسد يفول الصغار خاصة الوليد الذين بنيتهم عندهم برشا طاقة ويحبوا يحبوا يسيبوها الطاقة هذيك تستثمرها في حاجة معناها إيجابية، فهمت؟ مش ولاو يدوروا على بعضهم ويتعاركوا في الدار ويذوا بعضهم ويكسروا الكبش وكل شيء. معناتها صغيرات في وسط العام ساكن محصورين في المكتب وبعد في الجارد هو عبد كبير لو انت في بيروك وتقعد 8 سوايع اون فان دي جورني تبدا ما عادش نجم، فهمت؟ تحب صغير معناها معناها يتحسر في الصيف ويتحسر في الشتي معناتها ابواك في غالب لوكي قدام التلفزه انت كي بتقولوا تلفزه لا والا تولي تو كونترول التلفزه تحط له حاجات برامج تعليميه ولا شويه دي ساعين ينام فيهاش عنف خاطر مالوغوزمون يجي حتى تحطه صغير قدام الصور المتحركه تشوف شنو هي هذيك راهي كان تقعد تشوف قداش عنف الصور المتحركه اللي هي هذيك التعلم الصغير يولي عنيف في حد ذاته معناتها ما يفرقش صغير ما بين العالم الافتراضي هو في التلفزه ما بين العالم الواقعي.
3: الواقعي
4: هذيك هي الدنيا معناها. معناتها يلزمك انت حتى باش تخلي ولدك قدام التلفزه اول حاجه مش مصباح لليل، ثاني حاجه تختار انت قدام شنو وتنجم فما طرق راه باش
3: تراقبوا
4: قنوات اللي فيهم العنف، قنوات اللي فيهم حاجات ما تمش تعدى الاقسيل خاطر سي شوكون بالساعات. بطبيعة التليفون احنا قد ما نوخروا قد ما اكثر خير معناها، هي كما تقول انت ناس ولات مناضله باش توخر التليفون معناها. اما اذا نقول لك الاقسيل راهو كي تقعد توسع بالك وتفسر له وتحكي معاه معناتها تاخذ اكثر وقت اما تعطيك نتيجه الون تيرم. يحس اللي انت فهمت واقنعت علاش ليه يقتنع، ما كي انت تجبره جيت تقول له ليه وكاها وانت تعمل دوره هو باش يعمل حاجات اللي انت ما انا تحرمتهم منه اللي راه حرمين، فهمت؟ بينما كي تقنعه وتعطيه قدر وتحس اللي هو عبد كيفك ادول ويفهمك وراه في مصلحته راه انا نحبك مش ما نحبكش تلعب بالتليفون انا راه مازال مش وقته وراه ان احنا توا ديما نقولها لي باسيون تاعي الوقت عنده قيمه عند الاطفال. شو معناه الوقت عنده قيمه؟ معناه الصغير لازم كل يوم يتعلم حاجه كان ما تعلمش اكثر من حاجه، لو النهار هذاك تعديله ما تعلم فيه حتى شيء على حساب بلوطار على خاطر اون ميم طون تلقى صغار اخرين. فما حقيقه فما برشا والدين معناها قاعدين يستثمروا ولادهم ويعطيهم برشا من جهدهم من وقتهم ويهزوهم للرياضه ويعلموا ويطلعوا معاهم ويلعبوا معاهم. هذيك صغير غدا باش تلقى وهير برشا على ولدك اللي انت قاعد قدام الصباح لليل يتفرج في الديسا انيمي، فهمت؟ بالنسبه للماكله يعطيك الصحه حاجه مهمه ياسر ياسر ياسر. معناها اول حاجه لازم في الفريجيدير نعبي بحاجات مضره، هذا الجيم تاع العصائر البكويت والكل سكر مواد ملونه والمشروبات الغازيه ما يلزمهاش تحط في الفريجيدير. ما تنجمش صغير تحط له انت دابز مشروبات غازيه بارده ولا عصائر وتقول له هذوك ما تشربهم هذوك نشربوهم مره في الجمعه، ما يلزمش يلقاه. لازم كي يحل الفريجيدير يلقى الغله يلقى الخضر يلقى البديل اللي هو صحي. اما تو بشوي بشوي السن كبير هو اللي يحبوا راه فهمت علي شام صغيرات يحبوا ياكلوا الخضر وياكلوا الغلال وياكلوا والاخرين مستحيل معناها يقول لك لا اعطيني جوج اعطيني جلاس. معناتها بارابور للجلاس راه الجلاس ياسر فيه برشا حريريات، راه الجلاس فيه السكر فيه الحليب وفيه العظم، معناها لو انت كل يوم تشري ولدك جلاس ساعات راهم فما صغار اخر سلاع يزيدك 10 كيلو راه فاكسيمون على خاطر تلقاه ياكل يشرب الجزوز يشرب ياكل يشرب العصاير ياكل في الجلاس كل يوم ياكل في الشوكولاته. كما كنت تحكي لي غون بارون تلموا يحبوهم يحبوا يدللوهم يفرحوهم كل شيء كل شيء متاح معناتها بعد هي تقرف كتعاني في زيادة متاع وزن اللي هي معناها ماكلة غير صحية معناتها احنا نقولوا دي كالوري زيد معناتها حريريات فارغة لا فيها فيتامينات ولا فيها حاجة تنفع فهمت دونك التعامل الصحي معناها راهو زاد نجم يكون بنين واقتصادي هو كيفاش انت باش تتشرك صغير دخلوا معاك الكوجينة معناتها الكوجينة تولي هي في حد ذاتها نشاط ترفيهي تولي اتيلي انت تقولوا ايه مش نحضر الفطور مع بعضنا فهمت عاوني باش نحضر هو تلمو تعد عليها في الفطور وعامل عليه جو حاسس اللي انت عطيته قيمته الوليد ذيك ولا البنيه ذيك كنت ولد ولا بنات خاصة الناس كل ما تعلم طيب فطورها وتبقى ما باش ياكلوا بعد خاطر انت عندي تحفيز فهمت باش يقول انا عملت فطوري وانا عملت لكم فطوركم وطيبت لكم معناها ونجموا نعملوا مثلجات في الدار معناها انت توا تحل شات جي بي تي ولا الانتليجنس ارتيفيسيال تلقى لي غوسيت نتاع الكلاس معناتها نجم تعمل مثلجات بالغلال راهو فهمت بالفريز اللي هو عندنا موجود في تونس بالسيترونات اللي هو من عاداتنا معناها برك نقص السكر وتنجم تحط معناها لو واحد عنده امكانيات يزود السكر يحط عسل خاطر الزنجبيل تكون معناها مثلج في الدار اما شاطر سكر صغير تنقص له في السكر بشويه بشويه يولي يستنس كذا ماسك وقارص فهمت كيما قلت لك ناس تقول هاي يعني مش مثلا نقشروا غله ونعملوا عصير في الدار نحطوا فيه دي غلاسون ونشيو باي مزيانه نصور عليها هكا حاجات تجذب الانتباه للاطفال وكل شيء تنجم تعمل دي سالاد دو فخوي تقص الغله في اشكال معناها اشكال نتاع دي سانيمي هلال نجمه دوره عجله درا شنو كونكوا مش تعمل به اشكال تصويره تنجم تحط هكا لي فخوي في كوردون ولا في بروشيت معناها هكا متصل تصب عليها شويه شوكولا فوندون فما معناها راهو الافكار موجوده بس
5: مش موجودين غير الوقت ولا والصبر خاصه احنا كل شيء سريع سريع
4: اي اما الواحد علاش يخدم هو لو ما طلعش صغار اكيليبري معناها النفس توازن صحي وفيزيكي مونتال معناتها لو صغير ما يطلعلكش متوازن وصحته لاباس عليها انت معناتها احنا في الاخر علاش شنو نخدموا مو باش نطلعوا ذريه اول حاجه ذريه صالحه ثاني حاجه في صحه جيده مونتال فيزيك فهمت توا دايوغ لي تخوف دو كومبورتمون معناتها الحركه المفرطه والصغار اللي عندها صعوبات في التعلم واللي توحد واللي ديسلكسي كثر بصفه غريبه راه على خاطر مانيش نلوم على البلدينه خاطر تحب ولا تكره الناس تجري في الاخر ما باش تنجم تعيش صغار
5: باش تنجم تعيش
4: اما راه الفو اتخ بريزون افيك لي زونفون حتى نجيبو صغار مش نحطوهم مش نجيبوهم للكارد ولا نجيبوهم للمعينه المنزليه اللي هي

0: مثلا نجم حط زاد في نادي يحب القران راهو معناتها راهو اثبت القران معناها اللي غادي قاري حافظ القران عندها طاقه استيعاب وحفظ معناها مهوله فهمت نجم صباح نقوموا بكري نمشيو مع نعملوا مارس نمشيو نكوروا في في في بارك معناتها بيبليك بلاش في القايله في الدنيا سخونه نلعبوا في الالعاب الذكيه هذوك معناتها نعاونوا في تحضير الفطور مع لي بارون في القايله كان هداهم ربي باش يقايلوا هما صغار ولا يقوموا بكري يقايلوا يتعبوا خاطر اما الثاني يصبح راقد حتى نص نهار بالطبيعه مش باش يقايلوا اللي يحب يفرض معناتها في الليل ماضي ساعه نتاع الصباح والحبل على الجراره وهذاك دايوغ من اسباب السمنه راهو انه الانسان يقعد مخر خاطر كي يشرق مخر باش يقعد ياكل هو والماكله هذيك مش باش تحرك بعضها دونك تفتح سمنه هذا الصغار ولا الكبار دونك في القايله ياما يرقد شويه ينجم يقرا كيما قلت لك يطالع كتاب شو اسمه الكل لو هو كل يوم يقرا ورقه
1: صفحه بركه كيف يعني
0: ساعه قداش تلقاه قرا من كتاب فهمت وخلي هو يختار كتابه مش مشكل يكون ساهل صعيب راهو اي كتاب لازم تتعلم منه حتى الكلمه الكلمه هذيك تزيدك في زاد اللغه ويقعد تمشي تلقى روحك تلقى عندك زاد باش تتكلم باش تعبر باش تعمل لك
1: الانتاجات
0: باش تنجم تحكي مع العباد معناها راهو توا الناس معناها والله العظيم يا هاله معناها كل سؤال نيفو انيفرسيتي راهو تلقاه باك في زوج و كومينيكاسيون ما نفهمش كي با كومينيكي معناتها ولا يغلط في غرامير ولا كونجيزون معناتها انا راها معناتها ما نستوعبهاش معناها فهمت دونك والعشيه نجموا نعملوا نصوروا نلعبوا معناتها نمشيو للبحر نعملوا كل مهارات على البلاتفورم مثلا اللي هما غراتويتمون في الليل نجموا زاد كيف كيف معناتها نقعدوا مع العائله في زمينه نشربوا كاس شاي خفيف الصغير ريت يحس انت لاهي بيه وتلعب معاه راهو الصغير ما يهموش انت طيبت له دجاجه محشيه وكسكسي بالحم العلوس تمد ساقيك وتلعب معاه شطرنج ولا كورده ولا حتى ذاك الكريم تاع قبل ما عندك شفره قديش يفرح صغير ولا يبدا معناتها يبدا صغير عمره 3 4 ans وتلعبوا وتحطوا حتى على ظهرك وتمشي بيه معناها العلاقه ام للاطفال مع والديهم ياسر ياسر ياسر مهمة بالنسبة للطفل أهم من الماكلة وأهم من اللبس وأهم من كل شيء. بعد أنت كي صغيرت لهديه وهو صغير معناها ما يحسش روحه عنده كارونس افكتيف معناتها نقص عاطفي راهو تو فما برشا حكاية الكارونس افكتيف أنه صغير معناها نهار كامل فر في المكتب وبعد في الدار وبعد كي يروحوا للدار مالوغوزمون الأم يسمى طيب الفطور نتاع الغدوة والعشاء نتاع نهار هذاك تغسل الحوايج ويجي متقريه اونتخ طون معناها مسكينة أنا هي أنا با لو طون باش حتى تعرف تبوسي تقعد معاه نص ساعة تلعب معاه الإكويزي وهو معناتها فايد منها القراية دونك على الأقل الصيف هذايا فرصة بيسكو جاي سيونس يونيك كومان سي فغي نستخدم في السباحة ما جاي سيونس يونيك جوست واحد يلوا بلانيفي وكهو النهار في 24 ساعة هاو قداش باش نرقدوا هاو قداش باش نلعبوا هاو قداش باش ما نقولوش باش نقراوا أنا ضد أنك تقري صغير في الساعة أباغ أنه مثلا العام الجاي عنده باك اوكي انا صغير في الابتدائي في الكوليج ما تقريهوش في الساعه علمه وهو يلعب
1: واضح
0: انت لو تعلمه مثلا انت في جنينه تلعب معه بالكره وخرج الدوده مثلا يا سيدي الدوده هذه كنحلوا عليها احنا الجوجل ونشوفوا فهمت شنو النوع نتاعها كيفاش تتكاثر شنو الاصل نتاعها قداش تعيش كل حاجه تعلمها للصغير راهي معلومه
1: رئيس اسمها
0: تصلح فهمت تعلموا حتى كيفاش العواصم نتاع البلدان العالم ثم مياك طريقة باش تعلم الأطفال وهم يلعبون ما تقولوش باش نقريك ليه تقولوا باش نقريك سي اللي بلوكي ما عادش يحب يقرا معناها الثقافة العامة هي مهمة وأنه صغير نهار آخر قدام أي موضوع يلقى روحه ويلقى ما يحكي وعنده زاد في مخه عنده زاد لغة وعنده زاد ثقافي اللي هو معناتها احنا توا انا لاحظت الناس ما عادش برشا صغار معناتها ماكسيموم واحد ولا زوج دونك ونفهمهم على خاطر الحقيقه الدنيا غلات برشا وهما بيدهم مش لاقين وقت معناها باش يتلهوا بيهم على كي نجيب واحد ولا زوج لازمني معناها نستثمر فيه هلا غالب وقت وجهد اما اوتخومون ما عنديش اختيار
1: أو كن وي فوالا هما امانه ابخي تقول واحد كيستحضر اللي هما امانه يعني الامانه هذيك لازم يرجعها في ابا حله في احسن
0: احنا معناها والدينا ما كانوش عندهم برشا فلوس و انا شخصيا امي مع عمرها ما قرات دخلت مدرسه وكل شيء معناتها وطلعونا معناها زرعوا فينا ان احنا نحبوا نرتقي والعلم معناتها القرايه في سنه سوسيال كيما نقولوا الطريقه الوحيده باش ترتقي في المجتمع ولا في العالم ولا انك العلم معناتها العلم ثم العلم ثم العلم، ما عندكش طريقه اخرى معناتها مع احترامي.

0: كل انستغرام لنا شنو فهمت معناها لو احنا معناها جينا عنا توا معناها واحنا عنا برشا علمير هو ما رغزمان ترتيب في العالم اجمع معناتها يهزوا فيهم هزين
1: ما حبينا ولا كرهنا دكتوره ريت معناها باللي باش تبدل المعايير وديما الانسان المثقف العالم ديما يبقى ويغزروا له بطريقه مختلفه ما ينجموش يقارنوه بغيره ما ينجموش
0: صحيح ما تنجمش حديثة والذين يعلمون
1: والذين لا يعلمون يعني سبحان الله
0: يعني. لا غالب مهما عندك بلا عندك مليارات الدنيا أما أنت نهارتي اللي قدر واحد يوم بتحق تبي إنش بيكون هو تبي وذيك أنا ما عندوش وهنا غالب 200 مديش بتفلوت نهارتي أنت تحب تقري واللي تتحق أستاذ كان في معناها ولا أستاذ جامعي
1: تبدأ تلوج على الأستاذ الجامعي هذيك وتبدأ تلوج على صاحب المعلومة هذيك وصاحب المعرفة هذيك باش
0: خاطر انت لو انت عندك فلوس ما تعرفش تشرب صغيرك زاد اش تعمل بيهم فهمت؟
1: وي
0: هي معناتها العلم كهو نعم مثلا العلم ثم العلم ثم العلم هذا هو معناها
1: هذا هو المساج ما احلى المساج للاخير شكرا لك دكتوره هدى عرجون نورتنا وشرفتنا بقيت يوم ممتع شكرا كما كنتوا تسمعوا العلم ثم العلم ثم العلم هذه هي النصيحة برشا نصائح قدمتهم دكتورة مشكورة بخصوص كيفاش نستثمروا وقتنا أبخيتو يعني كل وقت باش تقضيه مع صغيرك عمره ما باش يكون ضايع بالعكس هما أمانة الواحد يحافظ عليها قدر الإمكان النوم متاعو الماكلة متاعو الصحة النفسية متاعو كل أنت مسؤول عليها كأبو وكأم وإن شاء الله يا ربي يوفقنا في الرسالة السهلة والصعبة هي الحقيقة وأبخيتو يعني كل وقت باش تعديه معه وباش يرجع لك بالمنفعة اللي كنتي زي ده خطر معاه باش تتعلم معاه باش تكبر معاه باش تكتسب صديق صدوق ودود يعني الدنيا مهما باش تبدل ومهما باش تاخذنا ديما صغيرك لا يفارقك وصغيرك يجي تصنع في معناها شكون باش يقف معك غدوة وشكون باش كما انت تربي فيه اليوم غدوة شكون باش يعتني بيك يعني سبحان الله ربي ان شاء الله معناها يوفقنا فان ربي وجيل صالح بار بينا وان شاء الله يا ربي يحفظ كل اب وكل ام ويحفظ كل ابن وكل ابنه ويقر عين والديهم بيهم هذا شكرا عنا في الانترفيو الانترفيو 34 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف طريقاتكم تحت فيش البرنامج على صفحتنا الرسمية نخرجوا فاصل راجعين بعد شوية
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
3: بقية الشهر على ميرم افام
4: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي لحظة مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
6: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على نرم فام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
1: 47 دقيقة بعد العشرة تقريبا، ربع ساعة مازلت في عمر صبحيتنا لليوم. نعمل جولتنا الإخبارية في اسمع اش صار، بعد نقرأ أكيد تعليقاتكم ونسمع الأغاني طلبتوهم منا، فقط ديديكاس في جزءها الثاني. نمشيو لأسمع اش صار.
0: اسمع اش صار.
1: كروسيا المركزية قافلة صحية متعددة الاختصاصات. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنتظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية بعمادة كروسيا. كانت بدأت بداية من الساعة 9 صباحا، سيتم خلالها تقديم وتشخيص فحوصات مجانية لجميع الفئات العمرية في اختصاصات كما علم النفس، طب الأسنان، طب عام، طب الأطفال، طب التغذية، الأمراض الجلدية، طب المسالك البولية، تقويم النطق والعلاج الوظيفي، إضافة إلى اختصاص طب النساء والتوليد. مازلنا في الأخبار المحلية والجهوية، ونمشي للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة، ونواكب شمس الدين أحلاوي والمدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة اليوم الساعة 2 فجرا، مرفوقا بكمال عبداوي الوعظ المحلي لمعتمدية تايم ساكن الزاوية القصيبة وثريات رحلة عودة حجيج ولاية سوسة، والبالغ العدد متاحهم قرابة 259 حاج، وذلك وسط أجواء طيبة وفق ما نقلته الإدارة الجهوية. وأكيد تم التثبت من مصالح الحجاج الميامين في مطار المنستير، وتم التأكيد أنه كل الإجراءات المتعلقة بعودتهم كانت سلسة، وأنه تقريبا كل أعوان البعثة في تمام الصحة والعافية. بلدية سوسة انطلاق أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار قريبا. أفادت بلدية سوسة في بلاغ لها بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، فإنه من المنتظر قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. بلدية شط مريم تدعو إلى المحافظة على نظافة الشاطئ والتصرف المسؤول في إلقاء الفضلات. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل مصلحة النظافة ببلدية شط مريم من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية، كنس الأرصفة، حواشي الطرقات، رفع الأتربة، كما تم التدخل بمجموعة من النقاط السوداء، رفع فواضل الحدائق والأثاث المهمل، بقايا البناءات والهدم. كذلك أكدت أن هناك مواصلة رفع مخالفات تتعلق بالملك العمومي البحري حفاظا على سلامة وجمالية الشريط الساحلية. وزير الفلاحة يدعو إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة. في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على نسق تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية بمختلف الجهات، فإنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كان خصص اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير. وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المسجلة خلال الفترة الأخيرة تقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في مجالات الإنتاج الفلاحي والموارد المائية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز بعض المشاريع. كما أكد أن ولايتي سوسة والمنستير تجمعهما خصوصيات فلاحية واقتصادية وسياحية هامة، في مقدمتها قطاع الزيتين الذي يمثل ركيزة أساسية للمنظومة الفلاحية. وفيما يتعلق بقطاع المياه، تم التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين خاصة التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيف 2026. وعلى أكيد رأس هذه المشاريع هو التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة، باعتباره مشروع استراتيجي من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. اللي لنا نفتح قوس عنا حقيقة نصور من شتاع مني، ونحن نحكي على الدعوات لتسريع إنجاز المشاريع، دعوات لتسريع إنجاز المشاريع. إن شاء الله يا ربي هذه الصيفة تدخل محطة تحلية مياه البحر بسوسة، تدخل حيز النشاط وما عادش نعيش انقطاعات ككل صائفة في الماء. نمشي لخبر يهم تونس، نابل وسوسة على حد سواء نقل تقريبا 210 مهاجر من تونس نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بصفاقس. تولت مصالح الحرس الوطني يوم أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. كذلك نحكي على نفس الموضوع تقريبا، وما زلنا مواصلين مع المهاجرين، وين كشفت مصادر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوديفوار، نلقاو غينيا، نلقاو مالي، نيجيريا. كذلك أفاد إنه حوالي 150 مهاجر قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة في البحيرة، أما بالنسبة لولايتي نابل وسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم. وقال إنه هناك عمل على إنه تكون 3 رحلات خلال هذا الأسبوع، وإنه لحد الآن توصلوا إلى يعني تقريبا 240 مهاجر غير نظامي، يعني أبرزوا طلبهم للعودة الطوعية. كذلك نمشي لخبر مؤسف الحقيقة، الإطاحة بشبكة بائعي ما يعرف البطاطا للغش في البكالوريا باستخدام البوق. هو الأخبار كان الحقيقة من نهار الخميس 4 جوان 2026، ونجحوا أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران من تفكيك شبكة تخصصت في تسجيل الغش في امتحان شهادة البكالوريا تضم 5 أشخاص، 3 شبان وزوز بنات. اعتمدوا حيلة غريبة الحقيقة، ونصور الناس كل سمعت بها على الفيسبوك، اللي هي استخدام بوق منزلي مخصص للبائع المتجول. تفاصيل الحيلة يعني بعد ما أبرزتها يعني ملف القضية، تفيد المعطيات أنه المتهمة الرئيسية في هذه الشبكة قامت باقتناء بوق مضخم صوت المقد أو قدره 200 دينار، سلمته لثلاثة شبان من شركائها، ورسمت الشبكة خطة حسب يعني التفاصيل، تقول انهم باش يبقاو الشبان يتمركزوا بالقرب من احد مراكز امتحان البكالوريا في حي زيتين بالعمران، يظهروا بانهم بائعي بطاطا متجولين، وكان الدور متاعهم أو دائري بائع البطاطا ضمن المزيفين هو تلاوة الإجابات الصحيحة للامتحانات عبر البوق باستخدام كلمات مشفرة ومصطلحات مموهة. يعتقد المرأة أنها مجرد أسعار للسلع بينما يفهمها التلاميذ المتواطئون داخل قاعة الامتحان. الحقيقة تكتيك ذاك نراجعوا به الدرس وحلوا به سريات اليقظة هنا الأمنية تقول إنه يعني تم تفطن ليهم وتم امساكهم والإحاطة بهم في حالة تلبس بمداهمتهم وتفتيش أفراد الشبكة. تمكنوا من حجز جهاز حاسوب محمول يعتقد أنه كان لتنسيق الإجابات إلى جانب أجهزة إلكترونية ومتطورة ودقيقة تستعمل خصيصا في عمليات الغش التقني عن بعد. نختم مع معهد الأحصاء. وتونس تتجه نحو نمو ديموغرافي ضعيف وتسارع في نسب الشيخوخة. كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للأحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام تونس خاصة أمام سياساتها الاجتماعية والصحية. هكا نكون ختمنا جولتنا في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: احنا مازلنا مواصلين مع لي ديديكاس نتاعكم مع الإهداءات. نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا. مدام فادي اسماعيل يوسف تحية ليك، تحب تسلم على عائلتها اللي يعرفوا أو الكل اللي يعرفها، وتقولك لو ممكن أغنية عن الأم إيهاب. تحية ليك، تحية للوالدة متاعك وربي يفضلها. كذلك معنا برشا الحقيقة تعليقات، نحاولوا قدر الإمكان نقرأوا الموجود منها اللي توا قاعدين يظهرون. نسمع شوية أغنية عن الأم الساعة إيهاب يلا.

لذلك مدام عبير زيني تحب تقدم تحية لأمها فتيحة البكوش وتقول لها ربي يخليك لينا، كذلك تقدم تحية لكل عائلة عبد السليم البكوش وتقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم. كذلك عنا مدام زهية ميلاد تحب تقدم تحية لأختها، أختها الكبيرة، تقولها بكل عام وانت حية بألف خير، وتهدي لها أغنية أختي الكبيرة. تحية ليك مدام زهية وتحية لأختك، وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. محلها الحقيقة هي الأخت، في بعض الأحيان خاصة الأخت الكبرى ديما تكون بمثابة الأم اللي هكا تحافظ على الوحدة واللحمة متاع الأخوات وديما تلمهم، فربي يفضل هيلك إن شاء الله.

صباح الخيرات نقولها لمدام دليلة عمروني، مدام بسمة تقول لكم صباح الورد والفل والياسمين. تحب تاني أختها سيهم بمناسبة رجوحها من البقاع المقدسة، ما شاء الله تقول لها الحمد لله على رجوعك لباس، إن شاء الله حاج مقبول وذنب مغفور، اللهم أمين يا رب، إن شاء الله يرزق كل مشتاق زيارة بيته سواء في عمرة أو في حج، حاجة إن شاء الله يا رب يرزق الجميع. هاجر مسعدي صباح الخيرات، حاب تقدم تحية لبنتها سجود، تقول ربي يخليك ليا وإن شاء الله من ناجحين. إذا كنت حاب تقدم تحية لأمها هادية ولزوجها فتحي بمناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت حي بخير، وتقول لك لو ممكن أغنية انزل يا جميل على الساحة، وتسلم كذلك على أخوتها نجلة نادية أمينة أخوها أيمن وغادة، وتقول لهم ربي يخليكم ليا برشا. الأغنية انزل يا جميلة فوالا، هذيك هي الأغنية تحب تقدمها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده. سامحني ثقافتي الموسيقية محدودة جدا. تحية لكم مدام هاجر، ربي يخليلك سيدي فتحي.

كذلك ما زلنا مع أغاني أعياد الميلاد يا إيهاب. مدام ليلى المتيري تحب تقدم تحية لبنتها بمناسبة عيد ميلادها إسراء المشرقي. تقول ربي يعطيك ما تتمنى وربي يوفقك وينجحك إن شاء الله طريقك.

بالك عنا سي يعقوب بن حليمة، عمره 3 سنوات، اليوم عيد ميلاده، وعمته مجيدة تحب تقدم له تحية وتقول له كل عام وانت حي بألف خير.

0: العام توما حيين بألف خير، مواليد شهر جوان الكل، سواء اللي في بداية الشهر أو في نهاية، وإن شاء ربي يحفظكم يحميكم، وإن شاء ربي يديم عليكم الصحة والعافية. إحنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا، غدو يرجع لكم زميلنا صوت الجميل، صوت صباحي لحلو في النهار على صباح، وزميلنا كمال كذلك القناص مهدي، ومعكم منى البيجي ديما ديما في أرام ماجازين. مرسي بوكو هي براوي، كان معكم في الاخراج، كانت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو، على ما اللقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم في عدد جديد ان شاء الله من صبحية الويكاند. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.
1: صبحية الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينة والموسيقى البنينة، ما لكن فاتتك حاجة، عد الموجتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة. أرام فام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
5: الموسيقى نون ستوب.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتينا جامع جلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: تسمعونا على 3

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخون مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: مقيد الاشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: لرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
0: ارام اف ام الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على رام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
3: بالجارانتي.
2: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la

0: التكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب

0: قريت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: نرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولونة اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: à www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك.

0: تونسنا.
1: الصيف متسمع اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: ارم اف ام تونسنا. ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على ارم اف ام.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. رمفام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.
2: الأصلية.
1: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
4: RMFM.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على رمفم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بليسيتي
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قد لك شي وين حالن؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
4: ايه عرفتها.
5: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. RMFM
7: الموسيقى نون ستوب.

0: أرم أف أم، أرم أف أم، تونسنا، تونسنا.
1: تحيه الشهر على أرم أف أم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهار على كرم فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا ودخل ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تبليسيتي
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رام فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

0: à www.rmfm.net. قيت الشهر على ريم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: بويا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 القناص. موعدكم اليومي على لرم افهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام.

0: RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
1: RM Magazine الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم RM Magazine من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على RMFM
0: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم فام النوبة

0: النوبه النوبه رمفان
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفام.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام أرم أفام ديما معاك
1: أرم أفام
0: في
1: ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: القناص موعدكم اليومي على رمفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات, حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين, الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة, نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرم أفهم.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها, وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك تسمعونا على 3W RMFM.